والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة.

صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون.